إلا ملك الديان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن تسميته وجهاده والزمان والمكان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلق القرآن اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد

الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله ما استطعتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماطة الأعداء اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت ولنا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.